سوسم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم هنا سوسم قول هنا مجردكم.

يا للحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه

شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركين